0: It will function almost like magic. It looks like magic.
1: وانا وين دار طرد دار نرج شاش كانوا يرج شاش وين نرج شيء نكا ورجلنا بدنا الحورية نكا نسنا نرج شنا غزوات.